مريم سمعوا الوان كم قد خداني يما كبا فانجاي جنغ من اي برسين مقجابت كنتات نمي

0: أعود كل من عليها فان ويبدأ وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كغودا تجاني تجانو دو ايتنت فولبي كاوتال جانغوبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امباتاوي

جاب لا تشوزي ولا هل بالك سيدي جاب المدن هو دمك انك دي محمد اللهم مجور انت مدين بودال برك